كلمة حنظلة هذا مر علي من خلال الأسماء القديمة، واستدركت معنى الحنظل يعني من خلال المرارة، دائما الحقيقة بتضل مرة. دائما الحقيقة بتضل مرة.

تعتبر خليها. انا نهاري خبيت كي بنتي ولا اختي تخرج في الشارع نحبها راسها الفوق، مش كيما قالوا لي كان جيت تمشي راسك اللوطه راك ما ليتوش. مش صحيح، انا امراه نمشي وراسي الفوق، ما عندي علاش نمشي راسي الفوق.